سي الحلا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معمليني سيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

جباب دقيقة ما هو تليني سكين سيف المطي مخرين الميلا العنان العنان

الغماني نسينا يا رقل الوران كلو أزن الجام يغني غدق لو هاتني ريني بجل سجدو.

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد